هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته يا أرحم الراحمين.